0: Are you okay?
1: Yeah. Are you okay?
0: Yeah, I'm okay.
1: So this is your first time?
0: Yeah, first time. It's my first, yeah. Like, how can you say this? How would you describe first what?
1: Like first Israeli attack or breaking into one of these villages. Yeah.
0: Yeah.
1: And we don't know yet if there is like anyone injured or something happened. We don't know because it's not over yet.
0: Do you ever bring your kids to this place?
1: Yeah. Yeah. Because sometimes they play there. They were asking me to bring them here, like last night, and I told them no, not now, maybe someday later. Hopefully they. No, thank God I did not bring them here tonight.
2: وأصيب العشرات وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
1: هذا اللي هون
3: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
1: شيء؟ لا خذها كلها مبدئيا.
3: لا اللي هون
1: يا خلص ولا شيء خلص طبيعي غير بالك. سكر الباب.
3: نروح من هاي انت الشنطة والبساط والمولة رابطة. يا ولد لك في ناس.
1: نعم؟
3: ليس لك في ناس؟
1: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المنبر فيها.
3: اوه مين؟
1: ارضى عليك.
3: انا سكر كلمة هاي العطار.
1: يلا شغل.
3: وقت ضحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
1: ليش تضحك علينا؟
3: ليش مش عارف. يا رب احنا يا رب الحمد لله.
4: بدناش للفجر والله.
5: والله لهسه مش نايم.
6: نمت على الساعة
5: 12 صار فيي؟
4: شو على الساعة؟
5: كنت اشتغل؟
4: ما نمناش للفجر.
5: اسمع كنت اشتغل بالعدد تبعه هذا بالمحرك بلش يبطنج يخرب.
7: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.

0: the player collect during the gameplay.
1: They are at the mosque, almost there, in the middle of the village.
0: I think it's better for you to wait.
2: Okay.
1: Alhamdulillah, my wife didn't go out with the kids tonight.
3: Okay. Just need to push a little bit more. So wait, who? Okay, so I rescued Lila. No. Holy.
4: Daddy? Daddy?
3: Run. I will follow you. Take care of Lila. Alright, so I guess Jeffrey, Lila, and then I'm just gonna call her Margaret. I think I get the story. So we have to reunite all of the characters together so that they can go to a safe place and not be shot by these f***ing. Alright, seems interesting.
5: Ease. Who exactly is attacking us? I don't get it. He's hiding again. I don't know what that is. It's just a fireball that's falling. What just happened?
6: Mom, don't sleep. Please wake up.
5: Please tell me she's like sleeping. Please tell me she's like tired.
2: Lila, hurry up. What happened to Mom? Don't worry, she's okay. I already explained that.
7: Assalamu alaikum. Sabah al-khair. Ala qa'at al-riyadha in musabakat al-robot.
8: Yeah, big derby,
7: yeah? Aywa.
8: Derby, yeah, bish sahafi wala...
7: La, la. Ibad al-hamd.
9: Abu Iro.
7: هنجرب بدون ضوء.
9: توتر.
7: نعم.
9: توتر.
7: لا ولا توتر ولا بعد.
9: فيني تعال نجربها. تعال.
10: تعال.
9: هيك هيك.
7: ورداتهم أحسن.
9: ليش مش ليش؟
11: الإخوة مشجعين مشاريع. الإخوة المعلمين مشجعين مشاريع. وتم عملية تشجيع. أرجو الابتعاد عن المشاريع.
9: راح يرجع هو؟
7: ما بعرف. لأنه ما عندها هاي أول وحدة.
9: شو بشوفها عند محمد الثاني؟
12: ضغطت أسمع لعمير.
13: اسمع أنا بدي أسافر من جميل الضغط صار مليون.
7: يا حبيبي محمد الله يرضى عليك، الله يرضى عليك بابا، الله يرضى عليك، تهدى وتزيدهاش علي، اهدى. تمام؟ بدك تروح خلص، بدك تطلع برا روح اطلع برا، أتصل لك بسيارة تروحك على الدار؟ تعبي مالك يابا؟
14: شو
7: بدك تصيح عليك؟ بعمل معك بهذا الويل انا بهندك فيك بدلتك انا؟ مشان ماسكك بيني وبينك وبحكي انا وياه بس نخلص اللي بدنا اياه روح نعمل اللي بدك اياه
12: ما راح اموت لا بتعيطش
13: بعدين ليش بدي اعيط؟ ما اشتغلش شيء والله
7: لسه بعد الحكي
15: شو الاهوال انت يعني
7: ان شاء الله
15: لقد نظر ال 30 نعم
7: بس انا
15: بديكو التعليمات
7: ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك
9: طيب
16: You're gonna win the competition.
1: For me, it's not about the winning. It's more about not about the competition, but more about like getting close to each other.